وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا

من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا

مرسل لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة وأتقوه وهو الذي إليه تحشرون هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن